قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت أنصتوا واسمعوا واطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا واطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا واطيعوا رحمكم الله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله

الصوم بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الله.

الحمد لله، الحمد لله بنعمته تنال الخيرات، وبرحمته تنزل البركات، وبهده تدرك السعادات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على أكرم الخلق عند رب البريات سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه النجوم زاهرة. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، اتقوا الله تعالى واعملوا الصالحات، واعلموا أن الله تعالى صلى على نبيه قديما وأمركم بقوله إرشادا لكم وتعليما، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم فرض عن خليفة رسولك على التحقيق سيدنا أبي بكر الصديق، وعن الزاهد الأواب الناطق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، وعن جامع القرآن ذي النورين والبرهان سيدنا عثمان بن عفان، وعن ليث بن غالب إمام المشارق والمغارب سيدنا علي بن أبي طالب، وسائر الآل والصحابة والتابعين والتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين رضوان الله عليهم أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انقلنا والمسلمين من الشقاوة إلى السعادة، ومن النار إلى الجنة، ومن العذاب إلى الرحمة، ومن الذنوب إلى المغفرة، ومن الإساءة إلى الإحسان، ومن الخوف إلى الأمان، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الذل إلى العز، ومن الإهانة إلى الكرامة، ومن الضيق إلى السعة، ومن الشر إلى الخير، ومن العسر إلى اليسر، ومن الإجبار إلى الإقبال، ومن السقم إلى الصحة، ومن السخط إلى الرضا، ومن الغفلة إلى العبادة، ومن الفترة إلى الاجتهاد، ومن الخذلان إلى التوفيق، ومن البدعة إلى السنة، ومن الجور إلى العدل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروا على نعمه يزدكم، واسألوا من فضله يؤتكم، ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله

أصلي فرض الجمعة ركعتين مستقبل قبلة يده إماما لله تعالى. الله أكبر. وجهت وجهي لله فرصة حنيفا مصنوعا مشركين. إن الصلاة والمسلمين تخطر منها شمع ذلك أمر المسلمين. أعوذ بالله.

بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله

ما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إلا هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: سامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم من سيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم
1: ربي حسب الحساب
0: الله أكبر سمع الله لمن حمده
1: ربنا لك ملء السماوات ومن الأرض
0: الله أكبر الله أكبر
1: ورحمة
0: الله أكبر الله أكبر
1: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى راتبنا وصالحنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وسيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما سيدنا إبراهيم وسيدنا العالمين برحمتك اللهم إنا نعوذك من عذاب جهنم وابلغ من فتن المحيا والممات وفي عذاب الجنة ورحمهم الله وسلم هب لنا من زوجنا
0: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله